0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج، ومعنا ضيفة هلا. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: أنا من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، أهلا وسهلا. أمي بتشكي كردير ببيفن. خالكي عفريني دسبيكي بيروز بفقرا خالكي عفريني
1: صافش.
0: تشكنجي دل ألمانيا يي؟
1: از ده هزار دو پنج را از لالمانیا ما.
0: ده هزار و پنج.
1: ده هزار دو پنج.
0: آه، اوکی، پس ده زوده یعنی بهتری ده سال. تا آلمانیا چه واد بینه؟
1: آلمانیا خوشه. یعنی وقتی گویی همش دولت خدار کردن مکتب نبی، آماده و داره یعنی گشتار حضور، بچک چون مکتبه. يعني وحتى جمار جنو مثلا تمنى المولى تشغله تدارك، يعني انه حياه خوشه
0: خوشه وندمجين ونسجمين. تش شغله الفيدي
1: از ل سنيور ان هايم دو شغلم دما تباخده
0: سر سريم. قال لك خوش، وقال لك الله يعطيك العافيه وسر كفتم بي. ايرو تو كيل فيدينا الفيستيفال
1: اولي من المانيا بحي تقريبا ده حزر دو شاشو ده ما بده نوستكن حتى نوكو قشكي ما تشيك بين ما هفده نوسكرن اور تاونو مازن بين حتى نوكان بهفدرانه
0: وبهفدر